0: كنرحب بكم مستمعاتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم نهضروا على موضوع زوين بزاف اللي هو قوة المرأة. المرأة أكيد هي قوية، لكن شي مرات نقدروا ما نكونوش كنشوفوا فين هي القوة ديالنا باش كنتميزوا حنا العيالات. اليوم غنعرفوا أكثر وأكثر وأكثر على هذا الموضوع مع شيماء. مرحبا بك شيماء.
1: شكرا ليلى.
0: شيماء، باش كتميز المرأة، شنو هما المميزات ديالها؟
1: بالنسبة لي أنا، المرأة عندها بزاف ديال المميزات. المرأة دائما كنعرفوا عليها الحنينة، الحساسة، يعني الطبيعة حتى في المشاعر ديالها كتكون مشاعر اللي مختلفة على المشاعر ديال الراجل، كتكون دائما رقيقة، يعني لينة في المشاعر ديالها. زائد المرأة بالنسبة لي أنا كنشوفها قوية بداكشي اللي كدير وبداكشي اللي كتصنع، يعني وسط صور